0: الحمد لله الحمد لله على خلو القضاء ومره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد القائم بنصره ورسول المؤتمن على سره اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ما ذكر في بر وبحر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صلى الله عليه وسلم.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.